هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بالتلاوة المباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من دليل استوعان أن يستدح لبعض الآيات من القرآن الكريم. والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه وجود السفن الحربية الهندية في بحر الصين الجنوبي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يدل على قدرة القوات الهندية على العمل في أعالي البحار، أكد وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينغ خلال كلمته في النسخة الثانية من مؤتمر قادة البحرية الهندية نصف السنوي لعام 2026 الذي عقد في نيودلهي في 29 سبتمبر عام 2026 أن الهند تقف شامخة كأول مستجيب شريك أمني منفصل ورمز للثقة والموثوقية في منطقة المحيط الهندي، ويشهد العالم بأسره نمو موقعنا الاستراتيجي ومسؤوليتنا الاستراتيجية في المنطقة. واليوم جعلت قضايا مثل الازدحام، الخدع والأنشطة المشبوهة

وها مجالا البحر أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، لذا يجب علينا الارتقاء بآليات الرصد والاستجابة لدينا إلى مستوى جديد. أكد وزير الدفاع أن وجود السفن الحربية الهندية يمتد إلى بحر الصين الجنوبي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، مما يظهر قدرة قواتنا البحرية على العمل في أعالي البحار. وأضاف أن دور البحرية الهندية حاسم في ضمان العمق الاستراتيجي وتعزيز النفوذ الإقليمي. أكد السيد راجناث سينغ في معرض تسليط الضوء على التزام الحكومة بتحديث القوات البحرية بقيادة رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي قائلا: تعد البحرية الهندية ركيزة استراتيجية في رؤية فيكسد بارث لعام 2047، فإلى جانب حماية الحدود البحرية تعزز بحريتنا الحماية الاقتصادية، الاستقرار الإقليمي وقوة النفوذ. وحث البحرية الهندية على مواصلة زخمها المتواصل مع تحويل نفسها إلى قوة جاهزة للمستقبل، جاهزة للقتال وتحظى باحترام عالمي. أشاد السيد راجناث سينغ بدور البحرية الهندية في أزمة غرب آسيا، مؤكدا أن ضمان عبور السفن التجارية التي ترفع العالم الهندي بأمان، لا سيما ناقلات غاز البترول المسال عبر مزيق هرمز في إطار عملية أورجيا سوركشا، يعد إنجازا بارزا. وأضاف أن الهند تستورد ما يقارب 85-90% من نفطها الخام ونحو 50% من غازها الطبيعي عبر الطرق البحرية، لذا فإن أمن الممرات البحرية يرتبط ارتباطا وثيقا باقتصاد البلاد وإمداداتها من الطاقة وجاهزيتها الدفاعية. أكد وزير الدفاع في معرض حديثه عن جهود البحرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدفاع قائلا: إن منظومة إنتاج السفن الحربية التابعة للبحرية الهندية تفي الآن بالمعايير العالمية، فالسفن الحربية التي دخلت الخدمة مؤخرا تحتوي على أكثر من 75% من المكونات المحلية، وفي المستقبل يجب ألا نكتفي بتلبية احتياجاتنا فحسب، بل يجب علينا أيضا تصدير سفننا الحربية إلى الدول الصديقة. دعا السيد راجناث سينغ إلى تحديث كبير لبنية المراقبة البحرية في الهند، مقرا بأهمية الأنظمة الحالية. وأضاف أن تزايد حجم حركة الملاحة البحرية وتعقيدها يتطلبان قدرات تحليلية محسنة. وصف السيد راجناث سينغ عام 2026 بأنه عام تاريخي للبحرية الهندية، إذ يتضمن خططا لإنضمام أو تدشين 18 سفينة حربية، ما سيشكل أكبر زيادة في القوة البحرية خلال عام واحد في تاريخها. وأضاف: تعكس هذه التطورات النضج المتزايد لمنظومة بناء السفن الحربية المحلية في الهند، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز القدرات. أشاد وزير الدفاع بجهود البحرية الرامية إلى تمكين المرأة وتجنيدها وابتكارها في إطار نهج جميع الرتب جميع الأدوار، مسلطا الضوء على نشر الضابطات على متن السفن الحربية والطائرات في الخطوط الأمامية. كما أثنى على مشاركة النساء في الرحلات البحرية الاستكشافية، بما في ذلك رحلة نافيكا ساغر باريكارما. هنأ السيد راجناث سينغ البحرية الهندية على توليها قيادة قوة المهام المشتركة 154 التابعة للقوات البحرية المشتركة، واصفا ذلك بأنه إسهام هام في تعزيز الأمن التعاون الإقليمي. كما سلط الضوء على عملية الاستعداد الجنوبي التي نفذت في كوتشي خلال فترة قيادة الهند لقوة المهام المشتركة 154، والتي شارك فيها 2076 فردا من 27 دولة و76 منسقا وخبيرا متخصصا و4 منظمات دولية. وأشاد وزير الدفاع الهندي كذلك بنشر السفينة الحربية الهندية سوداشيني في مناورات لوكايان 26، الأمر الذي عزز الدبلوماسية البحرية للهند وتفاعلها مع الجالية الهندية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمحيط الأطلسي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مع إبراز التراث البحري للهند.
في ختام كلماتي أشهد أسيد راجنا سيغ

البحرية الهندية لحفاظها على مستوى عال من الجاهزية القتالية والوفاء بالتزاماتها في جميع أنحاء المنطقة رغم التحديات المتغيرة. وقال إن القوة البحرية الهندية لا تهدف فقط إلى رفع العلم الوطني في البحر، بل إلى ضمان أن ينظر إلى العلم ثلاثي الألوان أينما رفع على أنه رمز للأمن والثقة والإطمئنان. وأكد مجددا دعم الحكومة للبحرية الهندية قائلا: إذا كانت البحار آمنة ستكون الهند آمنة، وإذا كانت الهند آمنة سيتعزز العزم على بناء هند متفوقة. كما التقى السيد راجناث سينغ برئيس أركان الدفاع ورئيس أركان الجيش خلال المؤتمر، ويجمع هذا المؤتمر رفيع المستوى الذي يستمر 3 أيام من 29 سبتمبر عام 2026 إلى 1 أكتوبر عام 2026 كبار قادة البحرية الهندية لمراجعة الجاهزية العملياتية والأمن البحري وتطوير القدرات المستقبلية.

أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18، وبعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الأغاني الهندية. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، وحان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار العربية الصباحية.

سيداتي وسادتي، نقدم لكم الأنباء بالتفصيل. مجلس الوزراء وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء اليوم على زيادة الحد الأدنى لأسعار الدعم لجميع محاصيل موسم الربيع، أي محاصيل الشتوية محددة لموسم التسويق عام 2027 و 2028. في تصريحات لوسائل الإعلام في نيو دلهي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، قال بدر الإعلام والإذاعة أشويني فايشناو إن القرار اتخذ لضمان أسعار مجزية للمزارعين مقابل محاصيلهم، وأوضح أن أكبر زيادة مطلقة في الحد الأدنى

لسعر الدعم أعلنت لمحصول الأصفر القرطم بمقدار 675 روبية للقنطار، يليه اللفت الهندي أرابي سيد والخردل بزيادة قدرها 413 روبية للقنطار. كما أشار الوزير إلى زيادة الحد الأدنى لسعر الدعم للعدس بمقدار 390 روبية للقنطار الشعير بمقدار 136 روبية الحمص بمقدار 83 روبية القمح بمقدار 25 روبية للقنطار. وذكر الوزير أن اللجنة وافقت أيضا على تنفيذ مشروع نظام إدارة المرور الذكي من قبل شرطة دلهي بتكلفة تقديرية تتجاوز 1789 كرور روبية شاملة الضرائب. وأضاف السيد فايشناو أن مجلس الوزراء الاتحادي وافق اليوم كذلك على المرحلة الثالثة من مخطط ممر الطاقة الخضراء، موضحا أن هذه المبادرة ستعزز نظام نقل الطاقة داخل الهند لتمكين النقل ما يصل إلى 135 جيجاوات من الطاقة المتجددة بين الولايات والأقاليم الاتحادية. كما وافق المجلس على مخطط بي ام دهارا أي المبادرة الحكومية لتطوير سبل الوصول المتناغم والمتسارع للطاقة المتجددة. صرح بأن هذه المبادرة التاريخية ستعزز شبكة نقل الطاقة داخل الهند مما يتيح نقل ما يصل إلى 135 جيجاوات من الطاقة المتجددة بين الولايات والأقاليم الاتحادية. اعتقال مواطنين باكستانيين. من دليل نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. صرح وزير الداخلية الهندي أمت شاه اليوم بأنه تم اعتقال 5 مواطنين باكستانيين كانوا على متن أقارب إيرانيين خلال عملية مشتركة نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب في ولاية غوجرات خفر السواحل الهندي وأجهزة الاستخبارات المركزية. قد أسفرت العملية عن ضبط 526 كيلوغراما من ميثام فيتامين وهيروين على متن القارب الذي كان يتواجد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للهند. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أكد السيد الشاه عزم حكومة مودي على حماية الشباب من آفة المخدرات. كما شدد الوزير على أن العملية التي استمرت 16 يوما قدمت نموذجا متميزا للتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة، شملت أيضا مصادرة القارب الإيراني. وزارة المالية سيثارامان الدوحة. حثت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان مجتمع الأعمال القطري على استكشاف فرص الشراكة التجارية والاستثمارية مع الهند بفاعلية والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. خلال كلمتها في اجتماع مائدة مستديرة نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين في الدوحة، سلطت الوزيرة الضوء على النمو الاقتصادي القوي للهند، تزايد الاستثمارات وتسجيل تدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر. تجاوزت 94.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية عام 2025
وستة

وعشرين كما أشرت إلى قيام وكالة اليابان للتصنيف الائتماني مؤخرا برفع التصنيف الائتماني للهند فيما يتعلق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل. كان قد سبق ذلك اجتمعت وزيرة المالية بوزير الدولة القطري للتجارة الخارجية الدكتور أحمد بن محمد السيد قد ناقش الجانبان فرص الاستثمار في مجالات البنية التحتية الأمن الغذائي المستحضرات الصيدلانية البتروكيماويات التعليم الرعاية الصحية والشركات الناشئة. شددت السيدة سيثارمان على أهمية استعادة العلاقات التجارية الطبيعية مع قطر ودول الخليج الأخرى بما في ذلك الضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة دون عوائق عبر مزق هرمز. كما بحث الجانبان تنفيذ التزام قطر الاستثماري البالغ 10 مليارات دولار إنشاء مكتب لجهاز قطر للاستثمار في الهند تسريع وتيرة العمل بشأن المفاوضات المتعلقة باتفاقات الاستثمار الثنائية واتفاقات التجارة الحرة الهند الأسلحة النووية. جددت الهند التأكيد على التزامها بهدف الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية والقضاء التام على هذه الأسلحة.

هنعده سيداتي وسادتي، نقدم لكم هذا الأنباء من إذاعة الخارجية. قد ألقى سيبي جورج سكرتير الشؤون الغربية في وزارة الشؤون الخارجية بيان الهند خلال اجتماع العام رفيع المستوى بمناسبة اليوم الدولي للإزالة التامة للأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ويوم الاثنين أكد السيد جورج التزام الهند الراسخ بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعاسل، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى 25 لاعتماد إعلان وبرنامج عمل دوربان في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الأسبوع الماضي سلط السيد جورج الضوء على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لاستعادة الممتلكات الثقافية، وذلك خلال حدث جانبي رفيع المستوى عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. دورة الألعاب الآسيوية شهدت الهند أكثر أيامها نجاحا في دورة الألعاب الآسيوية حتى الآن، حيث حصدت 4 ميداليات ذهبية، وقد حققت الهند ثلاثية ذهبية في منافسات الرماية بالقوس المركب، إذا تصدرت فرق السيدات والمختلط والرجال منصات التتويج. قدم فريق الرجال أداء مذهلا وعاد في النتيجة أمام الصين ليحسم الميدالية الذهبية. كما أحرزت الهند الذهبية في الرماية، حيث نال فريق التراب المختلط المركز الأول، وأضاف الملاكمون الهنود 3 ميداليات برونزية إلى رصيد البلاد بصعود كل من بريا غانغاس وناريندرا بيروال وكابل بوخاريا إلى منصة التتويج. رفعت الميداليات الذهبية الأربعة رصيد الهند الإجمالي

إلى 10 ميداليات الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2026. بهذه الانتصارات ارتفع إجمالي رصيد الهند من الميداليات إلى 60 ميدالية تشمل 10 ذهبيات و 21 فضية و 29 برونزية. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

هنا دلهي. استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعتين من المنبوعات الغنائية الهندية الرائعة.

هنا دلهي. سيداتي وسادتي، استمعتم إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني بإذاعة المملكة الخارجية، وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

مجلس الوزراء الاتحادي يوافق على رفع الحد الأدنى لسعر الدعم لجميع محاصيل موسم الربيع المشمولة بالقرار لموسم التسويق عام 2027 و 2028، كما يقر مشروع نظام إدارة المرور الذكي بتكلفة تتجاوز 1789 كروبية. في عملية مشتركة ألقت فرقة مكافحة الإرهاب في ولاية غجرات خفر السواحل الهندي ووكالات الاستخبارات المركزية القبض على 5 مواطنين باكستانيين كانوا على متن قارب إيراني. ضبطت 526 كيلوغرام من المخدرات. نمدلي وقطر تستعرضان التقدم المحرز في التزام قطر باستثمار 10 مليارات دولار في الهند، كما ناقشت تسريع مفاوضات اتفاق التجارة الحرة. الهند تجدد التزامها بالتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية وبالقضاء التام على هذه الأسلحة. والنبا بالأخير من الألعاب، في دورة الألعاب الآسيوية حقق رماة القوس والسهم الهنود فئة القوس المركب ثلاثية ذهبية في منافسات الفرق المختلطة، فرق السيدات وفرق الرجال، كما فاز فريق التراب المختلط.

بالميدالية الذهبية في منافسات الرماية. هنا دلهي أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة أم الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات. هنا دلي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشط المسائي من برنامج القسم العربي في إذاعة الهند الخارجية بنيو دلهي. وصلت على هنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يطل علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

0: الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمع لآخر الأنباء مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي، وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقطة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ أهمية وحالة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد، إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحل موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية وبلا رؤوس وأقلام. معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يقول إن البلاد تمضي بسرعة في مسار الإصلاح، وإن المؤسسات التي تجري الامتحانات يجب على

عليها أيضاً أن تعمل على تنفيذ الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد. ستعقد مجالس قرابية غرام سبا في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى ميلاد المهاتما غاندي غداً. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول بدعوى مساعدتهم في شراء الأسلحة والمكونات العسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. وزير الدفاع راجنا سينغ يقول إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتفاعل والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة. الهند تتغلب على غريمتها التقليدية باكستان بنسبة 4-3 لتتأهل إلى نهائي منافسات حوكي للرجال في دورة الألعاب العصبية. قدمنا لكم رؤوس أقلام والآن نشر الأخبار بشيء من التفصيل. قال معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي إن البلاد تمضي بسرعة في مسار الإصلاح وإن المؤسسات التي تجري الإصلاحات يجب عليها أيضا أن تعمل على تنفيذ الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد. في كلمته خلال احتفالات بالذكرى الميلادية لتأسيس لجنة الخدمة العامة للاتحاد في بهارات مانداب مديو دلهي اليوم، قال معالي إن الامتحان لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه مجرد حدث لأنه يرتبط بمستقبل الشباب. وأشار السيد مودي إلى أن تأخر الامتحانات حتى لبضعة أشهر يمكن أن يسبب صعوبات للشباب، ولذلك ينبغي لنظام الامتحانات أن يلتزم بمبدأ الالتزام بالمواعيد وزمان انتظامها في الوقت المحدد. وقال رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي إنه خلال مسيرة لجنة الخدمة العامة للاتحاد الممتدة على مدى 100 عام تغيرت الأجيال والحكومات والتكنولوجيا والمناهج الدراسية، لكن الثقة في هذه المؤسسة ظلت راسخة كما كانت دائما. وشدد السيد مودي على ضرورة استقطاب الشباب إلى الخدمة العامة ممن لا يتطلعون إلى المناصب العامة بقدر ما يتطلعون إلى خدمة المجتمع. قال وزير الدفاع راجنا سينغ إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتكامل والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة. وفي كلمته بمناسبة يوم الحسابات الدفاعي في نيودلهي اليوم، قال السيد سينغ إنه إذا تم أيضا دمج الأنظمة المالية فإن إدارة شؤون الدفاع بأكملها ستصبح أكثر كفاءة. وأضاف أن إدارة الحسابات الدفاعية تؤدي دورا محوريا ويربط بين مختلف أجزاء وزارة الدفاع وتشكل العمود الفقري للنظام الدفاعي. وحث الوزير العاملين في الإدارة على اعتماد أفضل الممارسات في مجال تدقيق الجودة واستيعابها سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ومواكبة المعايير المتطورة في البلاد والعالم. أيها المستمعين الكرام، نواصل النشر المسائي من القسم العربي بذات أمم الهند الخارجية. ستعقد مجالس قرابية خاصة غرام سبها في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى ميلاد المهاتما غاندي غدا، وستناقش هذه المجالس إصلاحات الحوكمة التحفيلية والمبادرات الرامية على تعزيز دور مجلس القرى وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة في المناطق الريفية بالهند. وقالت وزارة التنمية الريفية إن مجالس القرى الخاصة ستشهد أيضا إطلاق حملة خاصة ستشهد أيضا إطلاق حملة خطة الشاب 2026 و2027 تحت شعار خطة الجميع تنمية الجميع. وأوضحت الوزارة أن مجالس القرى ستقوم في إطار الحملة بإعداد خطط

تنمية مجالس القرى للسنة المالية 2027 و 2028 من خلال التخطيط التشاركي القائم على الأدلة. وقد نفذت حملة خطة الشباب في مختلف الولايات والأقاليم الاتحادية منذ عام 2018، مما مكن مجالس القرى من إعداد خطة تنمية شاملة والتشاركية تراعي مختلف الفئات. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول بدعوى مساعدة في شراء الأسلحة والمكونات العسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد العقوبات المسلحة الإيرانية. وذكرت صحيفة ميديا لاين في تقرير لها أن من بين الخاضعين للعقوبات رجل أعمال باكستاني إلى جانب 3 شركات مرتبطة به. وعلامة على ذلك يشغل رجل الأعمال منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة كافالير التي تتخذ من باكستان مقرا لها، وهي شركة دفاعية خاصة تنشط في باكستان وعدد من الدول الأخرى. كما تزعم السلطات الأمريكية أن الرجل والشركة عملا كوسطاء لصالح وزارة الدفاع الإيرانية وساهم في تسهيل شراء الأسلحة وتوزيعها. قتل ما لا يقل عن 9 مدنيين أفغان بينهم نساء وأطفال، وأصيب 11 آخرون في غارات جوية باكستانية استهدفت منازل مدنية في ولاية كونار وهلمند في أفغانستان، وفقا للمتحدث باسم حركة طالبان الذبيح الله مجاهد. وقال إن الغارات التي وقعت أمس أدت أيضا إلى تدمير 3 منازل في منطقتي شلتن بولاية كونار وجرمسير بولاية هلمند. وتأتي هذه الهجمات الأخيرة في ظل التصعيد في الغارات الجوية الباكستانية على عدة ولايات أفغانية.

أشادت الرئيسة دروبادي مورمو اليوم بالكابتن سميث مانتشار وقالت إن الأمة فخورة به. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت الرئيسة مورمو إن شجاعته البطولية وحضوره الذهني المذهل قد أثر في الجميع. وأشارت الرئيسة إلى أنه حتى بعد إصابته بجروح خطيرة في لحظة من الخطر البالغ ظل مصمما على حماية حياة الآخرين، وأوضحت أن شجاعته وصيرة استجابته ساعدت في منع كارثة كبرى وإنقاذ العديد من الأرواح الثمينة. تغلبت الهند على غريمتها التقليدية باكستان بنتيجة 4-3 لتتأهل إلى نهائي منافسات هوكي الرجال في دورة الألعاب الآسيوية اليوم. وسجل هار مانبريت هدفين من ركنيتين نفذتا ببراءة في الدقيقتين 15 و16، بينما سجل سخجيت سينغ هدفا من اللعب المفتوح في الدقيقة 23. وسجل أبيشيك هدف الفوز للهند من هجمة مفتوحة في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وستواجه الهند في النهائي يوم السبت الفائز من مباراة الدور النصف النهائي الثانية بين كوريا الجنوبية وماليزيا. قال كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند في أنانسا ناغيش واران اليوم إن الحكومة بحاجة إلى تشجيع الأسر على تخصيص حصة أكبر من مدخراتها لمنتجات التقاعد طويلة الأجل، نظرا لأن أصول التقاعد والتأمين لا تزال تشكل جزءا صغيرا نسبيا من مدخرات الأسر. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى.

معالي رئيس الوزراء السيد نارين مودي يقول إن البلاد تمضي بسرعة في مسار الإصلاح، وإن المؤسسات التي تجري الامتحانات يجب عليها أيضا أن تعمل على تنفيذ الإصلاحات التي تحتاج إليه البلاد. ستعقد مجالس قربية أي غرام سبها في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى ميلاد المهاتما غاندي غدا. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول بدعوى مساعدتهم في شراء الأسلحة والمكونات العسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. وزير الدفاع راجناث سينغ يقول إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتكامل والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة. الهند تتغلب على غريمتها التقليدية باكستان بنسبة 4-3 لتتأهل إلى نهائي منافسات هوكي الرجال في دورة الألعاب الآسيوية. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، ولن نقدم لكم برنامج الغزل.

0: أيها السادة، كنتم مع برنامج الغزل، والآن نقدم لكم برنامج التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه وجود السفن الحربية الهندية في بحر الصين الجنوبي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يدل على قدرة القوات الهندية على العمل في أعالي البحار، أكد وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينغ خلال كلمته في النسخة الثانية من مؤتمر قادة البحرية الهندية نصف السنوي لعام 2026 الذي عقد في نيودلهي في 29 سبتمبر عام 2026، أن الهند تقف شامخة كأول مستجيب شريك أمني منفصل ورمز للثقة والموثوقية في منطقة المحيط الهندي، ويشهد العالم بأسره نمو موقعنا الاستراتيجي ومسؤوليتنا الاستراتيجية في المنطقة. واليوم جعلت قضايا مثل الازدحام، الخدع والأنشطة المشبوهة مجالاً البحري أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، لذا يجب علينا الارتقاء بآليات الرصد والاستجابة لدينا إلى مستوى جديد. أكد وزير الدفاع أن وجود السفن الحربية الهندية يمتد إلى بحر الصين الجنوبي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، مما يظهر قدرة قواتنا البحرية على العمل في أعالي البحار. وأضاف أن دور البحرية الهندية حاسم في ضمان العمق الاستراتيجي وتعزيز النفوذ الإقليمي. أكد السيد راجناث سينغ في معرض تسليط الضوء على التزام الحكومة بتحديث القوات البحرية بقيادة رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي قائلا: تعد البحرية الهندية ركيزة استراتيجية في رؤية فيكسد بارث لعام 2047، فإلى جانب حماية الحدود البحرية تعزز بحريتنا الحماية الاقتصادية، الاستقرار الإقليمي وقوة النفوذ. وحث البحرية الهندية على مواصلة زخمها المتواصل مع تحويل نفسها إلى قوة جاهزة للمستقبل، جاهزة للقتال وتحظى باحترام عالمي. أشاد السيد راجناث سينغ بدور البحرية الهندية في أزمة غرب آسيا، مؤكدا أن ضمان عبور السفن التجارية التي ترفع العالم الهندي بأمان، لا سيما ناقلات غاز البترول المسال عبر بنزيق هرمز في إطار عملية أورجا سوركشا، يعد إنجازا بارزا. وأضاف أن الهند تستورد ما يقارب 85-90% من نفطها الخام ونحو 50% من غازها الطبيعي عبر الطرق البحرية، لذا فإن أمن الممرات البحرية يرتبط ارتباطا وثيقا باقتصاد البلاد وإمداداتها من الطاقة وجاهزيتها الدفاعية. أكد وزير الدفاع في معرض حديثه عن جهود البحرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدفاع قائلا: إن منظومة إنتاج السفن الحربية التابعة للبحرية الهندية تفي الآن بالمعايير العالمية، فالسفن الحربية التي دخلت الخدمة مؤخرا تحتوي على أكثر من 75% من المكونات المحلية، وفي المستقبل يجب ألا نكتفي بتلبية احتياجاتنا فحسب، بل يجب علينا أيضا تصدير سفننا الحربية إلى الدول الصديقة. دعا السيد راجناث سينغ إلى تحديث كبير لبنية المراقبة البحرية في الهند، مقرا بأهمية الأنظمة الحالية، وأضاف أن تزايد حجم حركة الملاحة البحرية وتعقيدها يتطلبان قدرات تحليلية محسنة. وصف السيد راجناث سينغ عام 2026 بأنه عام تاريخي للبحرية الهندية، إذ يتضمن خططا لإنضمام أو تدشين 18 سفينة حربية، ما سيشكل أكبر زيادة في القوة البحرية خلال عام واحد.

0: في تاريخها، وأضاف تعكس هذه التطورات النضج المتزايد لمنظومة بناء السفن الحربية المحلية في الهند، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز القدرات. أشاد وزير الدفاع بالجهود البحرية الرامية إلى تمكين المرأة وتجنيدها وابتكارها في إطار نهج جميع الرتب جميع الأدوار، مسلطا الضوء على نشر الضابطات على متن السفن الحربية والطائرات في الخطوط الأمامية. كما أثنى على مشاركة النساء في الرحلات البحرية الاستكشافية، بما في ذلك رحلة نافيكا ساغر باريكرما. هنأ السيد راجناث سينغ البحرية الهندية على توليها قيادة قوة المهام المشتركة 154 التابعة للقوات البحرية المشتركة، واصفا ذلك بأنه إسهام هام في تعزيز الأمن التعاون الإقليمي. كما سلط الضوء على عملية الاستعداد الجنوبي التي نفذت في كوتشي خلال فترة قيادة الهند لقوة المهام المشتركة 154، والتي شارك فيها 2076 فردا من 27 دولة و76 منسقا وخبيرا متخصصا و4 منظمات دولية. وأشاد وزير الدفاع الهندي كذلك بنشر السفينة الحربية الهندية سوداشيني في مناورات لوكايان 26، الأمر الذي عزز الدبلوماسية البحرية للهند وتفاعلها مع الجالية الهندية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمحيط الأطلسي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مع إبراز التراث البحري للهند. في ختام كلمته أشاد السيد راجناث سينغ بالبحرية الهندية لحفاظها على مستوى عال من الجاهزية القتالية والوفاء بالتزاماتها في جميع أنحاء المنطقة رغم التحديات المتغيرة، وقال إن القوة البحرية الهندية لا تهدف فقط إلى رفع العلم الوطني في البحر، بل إلى ضمان أن ينظر إلى العلم ثلاثي الألوان أينما رفع على أنه رمز للأمن والثقة والإطمئنان. وأكد مجددا دعم الحكومة للبحرية الهندية قائلا: إذا كانت البحار آمنة ستكون الهند آمنة، وإذا كانت الهند آمنة سيتعزز العزم على بناء هند متفوقة. كما التقى السيد راجناث سينغ برئيس أركان الدفاع ورئيس أركان الجيش خلال المؤتمر، ويجمع هذا المؤتمر رفيع المستوى الذي يستمر 3 أيام من 29 سبتمبر عام 2026 إلى 1 أكتوبر عام 2026 كبار قادة البحرية الهندية لمراجعة الجاهزية العملياتية والأمن البحري وتطوير القدرة.
1: أيها السادة، كنتم مع برنامج التعليق اليومي، ولأن نقدم لكم قطة مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلها برنامج سبوتلايت.

0: There was a study when Delhi was experimenting to switch over to cleaner fuels like CNG, which was largely done by the Supreme Court. At that point of time, I had come across a study where it said that Delhi actually has more vehicular population than the other three metros, then other three metros
1: Yes,
0: of
1: absolutely put
0: Mumbai,
1: together.
0: Chennai, and Kolkata put together.
1: Yes.
0: So, I mean, if you include all kinds of vehicles, which is two-wheelers, four-wheelers, trucks, buses, and all that. So you just imagine what we go through in terms of sheer volume of traffic, pollution that it creates, and the time taken to commute distances. But I presume that any intelligent system will actually map the traffic density of
1: Yes.
0: different areas and try and manage the flow of traffic in a way that it smoothens out and you don't have bottlenecks, you
1: Absolutely.
0: don't have choke points. So if the government is able to achieve that in the next few years, I think it'll be a milestone for all of us who live and work in Delhi.
1: Mr. Sandeep Pookan, thank you so much for joining Akashvani's Spotlight program and sharing your views on the cabinet decisions taken today.
0: Thank you so much, Anurag.
2: You were listening to a discussion on Union Cabinet decisions. The participants were Sandeep Pookan, senior journalist, and Anubha Rohatgi, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at EIRNSTtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Spotlight.
4: أيها السادة، كنت مع برنامج سبوت لايت، والآن نقدم لكم برنامج حديث الليلة.
5: حديث عن أدوار الممثلين في السينما الهندي. التمثيل الفيلمي عن الحياة يعني كثيرا عن ثقافة الناس، نظرا لأن الصورة المعروضة تصبح الثقافة بذاتها. يعرض السينما الهندي صورة عريضة عن الرموز والمناسك والتقاليد وكل شيء عن الحياة. بالإضافة إلى الأدوار القيادية، هناك أدوار عن الشخصيات يقوم بها الممثلون. ما عدا البطل والبطلة والوغد هم الشخصيات الروتينية في الأفلام. نرى أساتذة المدارس وأفراد الشرطة والسياسيين والحماة وغيرهم من أعضاء الأسرة والمجتمع. بعض كبار الفنانين الممثلين في الأفلام الهندية افتقار ووشو كومار ولاليتا باوار وإيكي هانجل وأوتبال دت وليلا مشرا. وهؤلاء من الأفلام الهندية المؤخرة باريش راوال ونيرمال باندي وأنوبام خير وسوريش أوبراي وكلبوشون خرباندا، والقائمة طويلة لا نهاية لها. نتحدث عن بعض منها هنا. حينما يتحدث أحد عن أفطار كيشن هانجل يحس بأنه أعيدت في باله ذكرياته الغنية، مهما كانت مواضع المعالجة في الأفلام، الثورات المرتقبة أو الفقر وأسوأ عن ذلك، لكنه سعيد بالحقيقة إنه يوجد أحد الذي يعتني بك. شيء صار شاذ آخر عن هانجل، إنه رغم مهارته في التمثيل لا يريد ذلك أبدا في محادثاته. إنه مناضل الحرية ذي أفكار علمانية وميول إلى الشيوعية. إنه شخصية متعددة الميزات، كان مرتبطا باتحاد مسارح الشعب الهندي الرائد، بالإضافة إلى أنه مثل فيما يزيد على 200 فيلم. إنه مثل أدوار الأب والحم وأستاذ مدرسة القرية والموسيقار المتقاعد والشرطي والمزارع والطبيب والمحامي وكل مهن بنفس قدر الحماسة والمهارة. إنه شارك في التمثيل مع جميع الممثلين والممثلات البارزة للأفلام الهندية ما عدا ديليب كومار. كان فيلم شعلة أحد الأفلام الشعبية الذي مثل فيه دور مسلم أعمى الذي قتله قاطع الطريق جبار سينغ. أعجب أداؤه الممثلين الآخرين في الفيلم دارمندرو وأميتاب باتشان، والممثلتين هما ماليني وجايا بهادوري. أمضى هانجل حياته في تمثيل الأفلام لنحو 50 عاما، ويعتبر كأحد أحسن الممثلين عن الشخصيات في الأفلام. إنه يتحول مفعم بالحيوية عندما يتحدث أحد عن الأفلام ككورا كاغوج وباورتشي وأفتار

عندي وتشتور أحد أفلامه الآخر الحباب عنده شاكين فيلم كوميدي شارك في التمثيل مع أشوك كمار وأوتبال دت إنه أمضى الجزء الأول لحياته كعضو لاتحاد مسارح الشعب الهندي في نشر الأيديولوجيا الماركسية إنه أنتج مع الممثلين والمنتجين البارزين كبلراج سهني وكيفي أعزمي مسارحا مثمرة ملقية الضوء على التفاوت بين الغني والفقير وكيف استغل الفقراء على أيدي الأثرياء كما إنهم استهدفوا النواقص في النظام الاجتماعي للبلاد اليوم حول اتحاد المسارح الهندي حول تركيزه إلى المضامين كجرائم والغموض الروائي والكوميدي ممثلة أخرى هي دورغا كوتي كانت إحدى الشخصيات البارزة في الأفلام الهندية ومساهمتها تضمن إخراج والإنتاج والتمثيل إنها نالت عدة جوائز بدأت حياتها في الأفلام بتمثيل في الأفلام الصامتة ومنها فيلم فاربي جال في عام 1931 وكان فيلمها الأول بالأصوات فيلم باللغتين الهندية والمراتية اسمه وجودة كراجة وهو أنتج في عام 1932 وتغطي حياتها مقطعا عريضا من الأفلام ابتداء من بنظام الاستوديو الأولي وبدأت عملها مع شركة فونا للأفلام وشركة المسارح الجديدة وشركة الهند الشرقية في كلكتة وشركة بركاش للصور وكانت إحدى الممثلات الأولى من الأسرة المحترمة من الطبقة المتوسطة التي كسرت الحواجز الاجتماعية للدخول في العمل في الأفلام في عام 1937 إنها أنتجت وأخرجت فيلما اسمه ساتي وكانت المرأة الأولى التي فعلت ذلك إنها مثلت فيما يزيد على 200 فيلم خلال حياتها في الأفلام التي امتدت 50 عاما وعملت في أنواع مختلفة من الأفلام منها أفلام قصيرة وأفلام دعائية أفلام دعاية وأفلام وثائقية كما أسست شركاتها الخاصة لإنتاج الأفلام التي ترأسها بنتها تيني نوت حاليا ولو اشتهرت مع شركة برابات للأفلام وعلى وجه الخصوص بفيلمها أمار جوتي وكذلك لدورها في التمثيل في فيلم سيتا الأسطورية أنتجتها شركة الهند الشرقية بكلكتة وأخرجها المخرج الشهير ديوانكي كومار بوس ومثلت دورغا كوتي فيه مع الممثل المهنك بتراج كابور إنها واصلت التمثيل حتى 80 من عمرها ترأست مهرجان الأفلام الوطنية 30 للأفلام القصيرة الذي عقد في عام 1993 إنها نالت جائزة أكاديمية الموسيقى القومية وكرمت كذلك بجائزة بدمشري وجائزة دارتيتشي ليكري لعام 1970 وجائزة أحسن أداء في عام 1941 وجائزة بهارات ميلاب في عام 1942 وجائزة فيلم فيار في عام 1974 اشتهر أشوك كمار لأدائه الرائع في أفلام كجبل تيف وعشيرواد وفيكتوريا نمبر 203 وخبصورة إنه بدأ عمله في شاشة التلفزيون في الثمانينات 1900 وعندما كان يعرض مسلسلا عائليا بعنوان هاملوغ أي نحن إنه نشأ من أسرة فنانين كان شقيقه الأصغر كشور كمار مخرجا ومنتجا وممثلا ومغنيا وموسيقار ذي عبقرية استثنائية في حين شقيقه الآخر أنوب كمار كان ممثلا وقدمت لأشوك كمار أعلى جوائز الحكومة الهندية جائزة داداشاهيب بالكي بدأت الممثلة لاليت باوار المعروفة كلاليتا بهاي حياتها في الأفلام في عام 1928 وذلك كفنانة طفلة مع شركة أشيان للأفلام براتب شهرين
قدره 18 روبية. إنها عملت في نحو 20 فيلما ثم

0: تحركت تحولت إلى شركة أخرى، وبعد أن بلغت أخذت تمثيل أدوار قيادية للنسوة، واشتهرت كأجمل النسوة في الأفلام الصامتة، وفيما بعد اشتهرت لأدوارها كالحما الخبيثة والاستبدادية وفي الأفلام الشعبية، بالإضافة إلى التمثيل أنها أنتجت فيلم كيلاش على أساس مشاركة، لكنها مثلت فيه دورا ثلاثيا كبطلة ومقدمة وأم، وأنتجت فيلمها الأول بالأصوات دنيا كيا هي، وكان دورها الأخير القابل للتذكير كالسيدة ديشا في فيلم أناري مع الممثل الراحل راج كابور. أنها عملت في نحو 500 فيلم في أدوار مختلفة، وأمضت أيامها الأخيرة في البلدة مسقط رأسها بونيه، وتوفيت فيها معزولة، كانت نهاية حزينة لنجمة كبيرة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها السادة، كنتم مع برنامج حديث الليلة، ولا نقدم لكم مقتطفات من منبأة غنائية هندية.

سيداتي وسادتي، كنتم فاصل مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن نقضي بقية السهرة مع المطربين الملتقمين في الأغاني العربية.

سيداتي وسادتي، كنا نسر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية الموجزة. قال معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي إن البلاد تمضي بسرعة في مسار الإصلاح، وإن المؤسسات التي تجري الامتحانات يجب عليها أيضا أن تعمل على تنفيذ الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد. قال وزير الدفاع راجناث سينغ إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتكامل والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة، وفي كلمته بمناسبة يوم الحسابات الدفاعية في نيودلهي اليوم قال السيد سينغ إنه إذا تم أيضا دمج الأنظمة المالية فإن إدارة شؤون الدفاع بأكملها ستصبح أكثر كفاءة. ستعقد مجالس قرمية خاصة غرام سبها في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى ميلاد المهاتما غاندي غدا، وستناقش هذه المجالس إصلاحات الحكم التحويلية والمبادرات الرامية إلى تعزيز دور مجالس القرى وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة في المناطق الريفية بالهند. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول بدعوى مساعدته في شراء الأسلحة والمكونات العسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. أشادت فخامة الرئيس دروبادي مورمو اليوم بالكابتن سميث مانتشار، وقالت إن الأمة فخورة به، وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت فخامتها إن شجاعته البطولية وحضوره الذهني المذهل قد أثر في الجميع. وأشارت الرئيسة إلى أنه حتى بعد إصابته بجروح خطيرة في لحظة من الخطر البالغ ظل مصمما على حماية حياة الآخرين. قتل ما لا يقل عن 9 مدنيين أفغان بينهم نساء وأطفال، وأصيب 11 آخرون في غارات جوية باكستانية استهدف

منازل مدنية في ولاية كونار وهلمند بأفغانستان وفقا للمتحدث باسم حركة الطالبان ذبيح الله مجاهد. تغلبت الهند على غريمتها التقليدية باكستان بنتيجة 4-3 لتتأهل إلى نهائي منافسات هوكي الرجال

في الدقيقة الثالثة والعشرين، وسجل أبيشيك هدف الفوز للهند من هجمة مفتوحة في الدقيقة الأخيرة من المباراة. قال كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند في أنانسا ناغيشواران أمس إن الحكومة بحاجة إلى تسجيل أسر على تخصيص حصة أكبر من مدخراتها لمنتجات التقاعد طويلة الأجل، نظرا لأن أصول التقاعد والتأمين لا تزال تشكل جزءا صغيرا نسبيا من مدخرات الأسر. أيها السادة، قدمنا لكم نشط الأخبار المسائية من القسم العربي بذات الهند الخارجية، وبهذا نأتي نهاية برامجنا المسائية، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.